0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار. سارة مالك بنتي مقلقة؟
1: اوف ما خديتش الفيزا وانا كنت معولة نسافر مع صحاباتي وندوز وقت زوين معاهم.
0: ايوا صافي انت يا بنتي فيها خير.
1: لا انا كنت ماما معوله عليها بزاف ودابا كاع داك الحلم مشى، والا كان هذا هو الخير كما كتقولي انا ما بغيتوش كاع.
0: ما تقوليش يا بنتي هاد الهضره، راكي مؤمنه زعما وتتعرفي الله، وبحال هاد الهضره راه ما خاصكيش يا بنتي تقوليها.
1: بغيت نعرف علاش في ما كندير شي خطوه باش نخرج على برا ما كيسهلش ليا فيها الله. بغيت حتى انا الحلم ديالي يتحقق، وحتى انا بغيت نخرج ونسافر للخارج بحال كاع الناس ونتسارى. راك يا ماما عارفه بلي الهوايه ديالي هي السفر، لكن كل مره كنبغي نفرح ما تيتحققش الحلم ديالي.
2: السلام عليكم.
0: كي داز نهارك؟
2: مزيان نشكر الرب. ساره بنتي واش كنتي كتبكي؟
0: وييه راها من الصباح وهي تبكي حيت ما عطاوهاش الفيزا، وانا قلت لها ابنتي راه ماشي مشكل وربي راه عنده قصد من كل حاجه كيديرها.
2: شوفي يا بنتي الحياه طويله قدامك ومازال يعطيك ربي اللي في قلبك، خاصك غير تثقي فيه.
1: واخا ولكن علاش ربي ما سمحش ناخذ الفيزا؟ راه زعما ماشي شي حاجه خايبه.
2: اسمعي يا بنتي نقول لك راه الله هو اللي ما سمحش، حيت يمكن يكون بغى يحميك من شي حاجه، يمكن عنده شي خطه اخرى ليك في هاد البلاد، ولا يقدر يكون ابليس هو اللي معاكس لك في الامور. والله سمح غير باش يشوف ايمانك. تفكر يا بنتي قصه سيدنا ايوب، كان راجل كيترجى الله وكيبغيه وكيخافه وربي كان باركه بزاف، ولكن ابليس ما عجبوش الحال ومشى عند الله تيقول له راه كيطيعك غير حيت مباركو، ولا طلقتيني عليه غنشوف واش غيبقى كيبغيك. الله سمح الابليس باش يجرب ايوب، ولكن قال له ما تقيسوش غير في الصحه ديالو. ايوا تما بنتي ابليس بدا كيجرب سيدنا ايوب، ضرب له الخدامه ديالو وقتل له ولادو وما خلى له والو من دوك البركات اللي الله كان باركو بهم. ايوا بنتي واش ايوب جدف على الله؟
1: الا
2: بالصحه بنتي ما جدفش عليه، وعرفتي شنو قال؟ اريان خرجت من كرش امي وعريان نرجع ليها، الرب عطى والرب خدا، مبارك اسم الرب. ومن بعد التجربة الله عطى لأيوب الدوبل ديال داكشي اللي كان عنده وعوضه على كل ما فات. ايوا بنتي كنتمنى تكوني خديتي عبرة من هاد القصة ديال سيدنا ايوب وتحطي الثقة ديالك في الله، وثقي يا بنتي ان كل حاجة كطرى عندها قصد غير الخير. وحنا اللي علينا ونتشبتوا بالصلاة، ولا ما فهمناش شي حاجة صلي ونطلبوا الله يوضح لينا القصد ديالو. ايوا بنتي شبان لك فهاد الكلام؟
1: شكرا يا بابا، بصح الا شجعتيني بالهضره ديالك.
0: تقدري تصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57، 06 01 96 59 57. كانت معكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع أخبار.

معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك. مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. ما تكمليش بوحدك هو برنامج اللي فيه احنا مهتمين بكل الأمهات وبعلاقتهم مع الولاد ديالهم. وفي هذا البرنامج بغينا نقول لكل أم احنا معك وغادي نمشيه معك في هذا الطريق وبالنصائح على التربية ديال ولادك. وممكن النصائح اللي غنقولو لك تعاونك وتكون مفيدة لك، واللي غتعاونك تفهمي المشاكل اللي كتدوزي فيها مع ولدك وتعرفي كيفاش تصرفي معاه. موضوعنا اليوم هو العنف عند ولدي مع أصحابه. أكيد الدراري كاملين من اللي كيكونوا صغار كيدبزوا مع بعضياتهم، لكن كاين شي حالة اللي كتولي فيها ماشي عادية، كيولي يضرب بطريقة عنيفة وما كيبقاش يحترم لا اللي كبر منه ولا اللي صغر منه في السن، وحتى الضرب ديالو كيولي بطريقة خايبة بزاف، يعني ممكن توصل للجرح. إيوا هنا صافي كيخص الوالدين إلا كانوا باغيين يعاونوا ولدهم يبداو يفكروا شنو ممكن يديروا للولد ديالهم باش ما يبقاش عنيف. شي مرات راه ماشي ساهل نشوفوا ولدنا عنيف. تخيلي شي مرات تشوفي ولدك كيعض شي واحد، أنا بالنسبة لي راه صدمة هذه. من بين الحوايج اللي تخليني نقدر نعاون ولدي هي أول حاجة ما تبقيش تشجعيه على العنف، حيت شي مرات مثلا الى جوج ولاد كيتخاصموا، وبزاف ديال العيالات وبزاف ديال الحالات يعني شفتها قدام عينيا، كيجي الولد

عارفة هاد المبادئ ومقتنعة بها، وما نعلموش ولادنا مبدأ العين بالعين والبادي أظلم، حيث هذا هو العنف براسه. خاص أول حاجة تديريها من اللي تعرفي باللي ولدك وصل لهاد المرحلة من العنف هي تلقاي شي واحد اللي تهضري معاه في الأول، تحكي ليه شنو اللي في قلبك، جلسي خوي عليه سوى صاحبتك ولا شي وحدة من العائلة ولا راجلك قبل ما تمشي لعند الولد ديالك تهضري معاه، حيت إلا قلبك عامر على ولدك وما عاجبك شنو اللي كيدير ولدك ومشيتي لعنده تهضري معاه، غادي تهضري معاه وانتي كتعنفيه، ما غتهضريش معاه بشوية. احنا كاملين كنحتاجو نهضروا مع شي حد ونخوي وقنبنا عليه، والله هو أكثر واحد موجود باش يعاوننا ويحل كل المشاكل ديالنا إلا جينا عنده وطلبناه وصلينا ليه ولأجل ولادنا. الله ديما كيشجعنا وكيقول لنا في إنجيل متى والإصحاح 11 والآية 28، أجيوا عندي يلي عييتوا كلكم واللي هزين الحمل الثقيل وأنا غنعطيكم الراحة. بغيت نقول لكم ديما ما كنسخاش، ولكن وقتنا ديما قصير وكيسالي دغيا. سالات حلقتنا اليوم، وكوني متأكدة باللي احنا ما غنخليوكش تكملي بوحدك، خليك معنا ومازال غنهضروا في مواضيع أخرى اللي غنتعلموا منها على حلول للمشاكل اللي كتصادفنا في تربية ولادنا. شكرا لاستماعك لبرنامجنا، وإلى بغيتي نتواصلوا مع بعضياتنا هذا هو الرقم ديالنا 06-01-99-59-57. غنعود الرقم 06-01-99-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج ما تكمليش بوحدك.

مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. السلام ونعمة المسيح ليكم من برنامج دوق ومحلاه، تأملات من الكتاب المقدس. كل مرة عندنا تأمل نشوف فيه بصح محلى الكلمة ديال الله. أريد أن أراك، يعني بغيت نشوفك، هذا هي العنوان ديال الحلقة ديالنا اليوم. في سفر الخروج إصحاح 33 والآية 18 كتقول الآية: أريني مجدك وريني المجد ديالك. كان موسى كيهضر مع الله وطلب من الله في العدد 13 من نفس الإصحاح باش يعلمه الطريق دياله ويعرفه. كان الهدف ديال موسى أنه يعرف الله. في الآية اللي الفوق كما قلنا وريني المجد ديالك، هذه طلب موسى من الله باش يوريه المجد دياله. هذا كيعني باللي موسى كان مبهور بالآيات والعجائب اللي كترى معاه، ولكن كان معامر بالاشتياق والجوع باش يشوف الله ويعرفه. إلا كان هذا هو الطلب ديال موسى، أنه يشوف وجه الله والمجد دياله، واش هذا كيعني باللي موسى ما كانش كيعرف الله أو لا ما اختبرش الله في حياته؟ موسى كانت عنده علاقة شخصية مع الله، ولكن واخا هكاك كان عنده اشتياق باش يعرف الله أكثر. كل ما كانت عندنا الرغبة والاشتياق نعرف الله وكان عندنا الجوع ليه باش يعلن لنا على الذات دياله، كل ما عرفناه أكثر كنا كمؤمنين، هذا كيعني أننا نطلب الله باش نشوفوه، باش نشوفوه كما طلب موسى، وأننا نشوفو المجد دياله. هذه الصرخة هذه ديال من؟ واش ديال إنسان عادي؟ لا، هذه صرخة ديال إنسان محب، إنسان عطشان، إنسان عابد باغي يشوف السيد دياله، باغي يعمر ويمتلئ بالحضور ديال الله. قال المسيح في إنجيل يوحنا أن الحياة الأبدية هي معرفة الله. الحياة الأبدية ماشي غير بلاصة زوينة، وخا أننا منيغا نكونوا في الحياة الأبدية وفي المحضر دياله، يعني مكان البلاصة راه كي يفوق الوصف أننا نوصفوها بالروعة الجمال ديالها كماش كي تكلم عليها الكتاب، لكن هذا كيخلي الحياة الأبدية زوينة من اللي حنايا كنعرفوه وحنا هنا في الأرض. ماشي نطمحوا لا، حتى نكون الحياة الأبدية هي من اللي غادي نكون مع الله في السماء، لكن نعيش الحياة الأبدية الرائعة وانا هي من اللي غنكون ديما طالبة أنني نعرف الله، أنني نشوف الوجه دياله كما كان الاشتياق ديال موسى. على هذا الشيء كل ما اشتقنا لله، كل ما طلبنا أننا نشوفوه وأننا نعرفوه وأننا نبصره المجد دياله، كل ما اختبرنا معنى الحياة الأبدية. في سفر أيوب، وخا أن أيوب كان رجل كامل ومستقيم، كان كيتقي الله وكان كيبعد على الشر، إلا أنه كان كل مرة كتدوز عليه صعوبات قال الله أنه بسمع الأذن سمع عنه، لكن دابا شافته عينية. أيوب كان كيعرف الله، لكن الله مني كان كياخذ العمق جديد في المعرفة دياله، كان كيشوف بحال راه ما كانش كيعرفه، عاد عرفه، كيبان أنك كنت غير كتسمع غير من الفوق كتعرف عليه، يعني ماشي عارفه مزيان. وهذا إمتى كيترى؟ هذا كيترى كل ما طلبنا الوجه ديال الله، كل ما قلنا له يا ربي اعلن لنا على الذات ديالك، كان عمره وكيكون الاشتياق ديالنا أننا نطلبوه. كل ما كنزيد ونقول أنا ما كنتش كنعرف الله، أنا عاد كنعرفه ولا عاد كنعرف عليه شي حوايج، هذا كله كيجي من الاشتياق ومن الرغبة أنني نمتلئ به وأنني نشوفه ونشوف المجد دياله. إلا كانت هذه هي الطلبة ديالك لي كنتا ولي كنتي اللي كتسمعونا، بغيت نقول لك صلي معايا هاد الصلاة. قول لي يا أبي السماوي، كنشكرك حيت عنيتي العينين ديالي أنني نعرفك ونسلم حياتي للمسيح. صلاتي يا ربي دابا أنني نشوف المجد ديالك، صلاتي يا ربي دابا أنني نشوفك، بغيت عمق جديد في المعرفة ديالك، كنطلبك تعاوني، حط في القلب ديالي أن ديما تكون عندي واحد الغوطة، يعني واحد الصرخة ليك أنني يا ربي بغيت نشوفك، عمرني بالاشتياق وبالعطش وبالجوع لجلالك. كما ديما الجسد ديالي
طالب ياكل وطالب يشرب. بغيت روحي يا ربي ديما تاهي طلبك ونقول لك بغيتك، روي العطش ديالي، شبع الجوع ديالي ليك بأنني نشوفك. بغيت يا ربي نشوفك، فتح عينيا، أعلن ذاتك ليا. ما كاينش ما أحلى وما أحسن أنني نعرفك ونتواجد في المحضر ديالك. بغيت نشوف الوجه ديالك، بغيت نشوف المجد ديالك، بغيت نشوف القوة ديالك. بغيت يا ربي نصلي هاد الصلاة ليا وللي كيسمعوني، باسم الغالي يسوع المسيح، آمين يا رب.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مستمعينا مرحبا بكم معنا. كلام الحكمة جمعنا ولاقانا، أجيو تسمعوا من كلام الله المعاني اللي ماشي بحال الكلام الفاني. هذا كلام ونقولوا لحبابي وجيراني ولقاع الناس اللي بغيت ليهم الخير. كلام سقيتو ليكم من الساقية والبير، كلام يروي العطشان ويريح الضمير. هذا كلام الله يا الحباب، كلام يربي على الصواب والأدب، كلام ينور الطريق ويطفي الغضب. اليوم مستمعينا كنقول لكم داوموا على الصلاة وكونوا ملحاحين، ما تملوش وما تعيوش، صليوا في كل حين، خليوا ديما كفوفكم للسماء مهزوزين وركابيكم للأرض ساجدين، وطلبوا من ربي اللي خلقنا وهو غيجاوب كل صلوات مجموعين، حيت هكا وصلنا كتاب الله. المسيح تكلم مع الناس بواحد المثال كيبين باللي خاصهم يداوموا على الصلاة ما يملوش منها، وقال في إنجيل لوقا إصحاح 18 الآية 2 حتى 7: كان في واحد المدينة واحد القاضي ما كيخاف لا من الله ولا من العبد، وكانت في ديك المدينة واحد الهجالة كتمشي لعنده وكتقول ليه: خذ لي حقي من العدو ديالي، ومدة طويلة وهو ما باغيش يسمع ليها. ولكن من بعد قال في خاطره: وخا ما كنخاف لا من الله ولا من العبد، غناخذ الحق لهاد الهجاله حيت كتصداني، والا راها غتبقى تهرس ليا راسي بالمجي ديالها. وقال الرب: سمعوا اشنو قال القاضي الظالم، ايوا واش الله ما غاديش ياخذ الحق لهادوك اللي اختارهم واللي كيطلبوه ليل ونهار؟ واش ما غاديش يستجب ليهم دغيا؟ مستمعينا، هاد المثال عطاه المسيح للناس باش يبين لهم اشنو خاص يدار. كل واحد منا لازم يصلي وما يملش، يطلب الله ويترجاه وما يهملش، في كل وقت يجي لعنده ويعبدو كما الناس في الكتاب المقدس ركعوا ليه وسجدوا، يطلبوه يتدخل في كل حاجة، والوقت الى جاء ربي غيستجب بلا تعطال، وجوابه كيكون وافي بالكمال. إلا الناس الظالمين كيجابوا حيت الحين عليهم، راه ربي في رحمته ما يتقارنش بهم، حيت الخير والجود كيجي من يده، والنعمة والرحمة كيفيضوا علينا من عنده، وحنا خاصنا ديما نشكروه ونحمده على البركة والخير اللي كيعطيه لينا وكيمده. ما تملوش من الصلاة مستمعينا، وفي كل حاجة طلبوا الله وأنا هو اللي نترجاه. ما تعياوش سيادي، وحتى نتوما مستمعاتي، هاد الشي اللي قلتو ليكم جربتو في حياتي، وربي وعدنا في كتابه باللي ملي نطلبه هو يعطينا ويوفي، حيت خيره لينا مكفي. وهنا سالت الحلقة اليوم، نقول ليكم بسلامة عليكم ونتلاقاو في حلقة جديدة. ربي يبارككم.

أنا فتيحة، سميتي فتيحة، وبغيت نعطيكم الشهادة ديالي باش نشجع الناس ونشجع الأخوت بهذا الشهادة، وكان نطلب من الرب باش تكون بركة عليكم، بركة على حياتكم. دابا بغيت نرجع شوية للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا، من بعد ما آمنت بالسيد المسيح، كما العادة جاب كفران من الجامع، وهاد المرة كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالإمام قال ليهم في الجامع بين قاضي القضاة قال ديال مدينة صفرو، ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق، ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبة وتحشيمة كبيرة. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولا بس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمة كبيرة لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعة كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي إلى عرفوا أنا وليت مسيحية، ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهادة ديالي، لأن هذه هي الإرادة ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشي قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار، كانت الإرادة ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهاد الشهادة اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطة من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الإنجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله، كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي آمن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الإرادة ديالو ونثبتوا فيه في الإيمان باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح، له المجد وكل الكرامة، آمين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة، وجا هذا النهار. وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الإيمان، هو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيث هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه أو يشوفوهم معاه. وداز شي أيام قصيرة وجا لعندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الإيمان وقاري الإنجيل مزيان، وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينة فين ساكنين والديا، زعما هو كان بركة في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصارة اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع، عاود لي طرف من الشهادة ديالو، وهي شهادة قوية غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مرة كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتأكيد شكون هو إلهه، وهو إلهي حتى أنا. وطريقته في التبشير كانت عادية ومفهومة،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار ثانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف الحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين الطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرى يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لنا باللي هو عاش 3 ديال الملوك. اللي كنت بغيت نقول وهو السي المهدي كان كيعاود لنا بزاف القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لنا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لنا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد شجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون أكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إن أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنت، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.